0: نمشور سماكي في لا تلاكناك هستيارونا كيبا حروم تاسي بخنيان ما يكوتين في تشارومانك وكي تشاويرو بولين كاسينا هي كتاب كاسينا يانات اوناك استوي كاسرا كيلات كلاكناك هناك واروم تتاب حتى هجلاكي ساسينا كميس كون كماكي سكسان سكسان سكسان كخا قمت ويب تشور واسكينا كيتي هجلاكي بان هيلات كلاكناك نيابوني كيم ساتون كالياتون كمينوتونا كم في كيبان كيم ساقال وقرومات خا ماي ماي يتونا كوت خاشكرا كيبي وكم في روسام انا تونا كوت كيبان هنكي يتونا كم في سبوكت اوي كالاكتان تمنى كاسكو ساتوكين خا استيست اوي بخلاك يتونا كاسا وكي سيبوني واحي واسبوري اتي كيبا سينيا ساتا كيلات كلاك وكم في كما خا تو خات ايرا كنياني وكات خاستا ما يكوتين بيس انا تونا كم في خا وستوغت بارلانا ساسا بارلاني ساسا يكوتين تيسان يكوتين تاسينك كاراكتين ابر كوناس كماتيس كم في ساتوكين كلا رسمو رقط اكهلكم اكي امار كاتشيرينا كم تنات كلا كنا كم هيتشورونا كحا ما يميتونا كو تيبولو يماركاسا كناس ياتيسي باش با كي سبيا اتشا ماركاتسا بارلا تاكي بونيرا كي انقا مارغانا كاتس بولو يماركاروخا وانتانيسين بارلا ريبخارا كي كون هما سبساتوقينا ميتات خبو قاسيس كيتي هنوكاها هنيتشا ونياكي باوينا كاح ادوكاسيون توقيتا امي يتاتخا هاني كما كي بسطوقين هابو قاسكيتي دولار قل قستي ما كتارا كيسرا قاسكرا كي حالو كاما حك خطرك حك اقترك حالو كما اسكي بي تيبو ده كامبيو فلكسيبلي حالو كام هستان هاني جا وبسطوقين خاكي غاد كيلا كاناك وكام بيروس ساستا اكسانو اكسانو كما تا وكتشانينا كاح الخطة يسكرا حالو كاما ما يسطوقيت خا يا كيبا كاسوغر سيستان هانيتشا كاو كانتيها اويتشا سيتشيلا نكاروني هابخيها هالوك ساتوكينا كان هانيان كاتشاب خيوس سين هالوك كما تياتي سيراك وكاماو امير ما كاو كايتونا كان بولات اونيان هيلات كولا كاناكا وكما تا تشيكان جاسراكي كما كاو كاروخا اكا خاروسكي بخاب خاراكيتا بولو يماركا خاي نيوا دولار تركا كيبا وخاو خاروني سا خويبس 10 دي سبتيمبر حالو كتا كي خاجرات كولا كناكا ياتي سيراكي 12.42 باتون كاپايا سنتابو سو كاو بيسيق تراكيتاين حالو كماو كيشا ياتي سيراكي 12.42 حالو كماو كيلات كولا كناكا انتيدادس بانكاريا سو كساتو كنا كنا مو يتتخا وتخنيا باس باي حساكي هاني چا پرو مو يتتخا هان هما كي وكاها وكامت اوتكارا كي تخيلات كولا كناكا وكاها استقارورو تاكي هيسا وكاوا ياتيسيا كاها 10 دي سبتيمبر حالو كما تاكي ماركا تشيريناكا يا خيتو بدا كام سلانتيني الكالدية دي سوكري وكساتو كيت وياتيسينيرا كي هيستانتا ويبخيوا ما كاسا وغار كوناتا وكساتو قنخا هيلات كولا كناكا سراكي بي استا adultos mayores كوبانا كروا نيان كاتشاب خاراكريتاين وكام وياتيسي هيلات كولا كناكا كم سابنيس الكالدية دي سوكري وكساتوكين خا كلاوسورا سيوا كاها كاسا وغار خا لوكاوش تانتاوية تادولتوس مايورس كنا كروا ميتات خام ونحاب خان سيبيو كاوتان خام pero كنا باتشاتيخ بنا كاريات خا تتاها نو كاستي خا نيكيو سو منحاب خا لكري كاتينا تيخي چاها نيا واتون كما اي ماركا جيرنا كارو نياكي باب خان سيوك ساتوكيت خام الكالدية دي سوكري وكسنجرنا كاو كماتيس تانتاوية بخا لكيتاينا ما اوغار خا لوكامو كاها وكاسا وغار بارتيكولار خا لوكام اي adultos mayores ayo pana karu xato kan ha unha khara kitain hilat kula kana ka distrito 1 xato pa las karaktana mai mai condiciones inadecuadas si wa haru kama ti khata khara kitain tun kama ye marka chirina karu ma operativo haru xato ken o kama ta mai mai instituciones haru pana ka mai mai medidas de protección haru kan pi han ka ki kat kha xato ken ha sarap khara kin haru kama ta ka kha residentes pana ka ta ki akatun kama ye marka chirina ka ta ki Acá intervención, Haluk, se toquen hajirat kula kanaka. Será que un hicha hautius y condiciones incompatibles, Haluk, será que pi, pampirus, maimei estándares, y ukajun jamás, protección, utjaña pawa, upanakar, suma injatañapa. Ukampirus, anuka ki kanyapa, tikaregit, anuka harka, katayapa, ukuna hanualina katsas, o será que trato digno, si pi, pero ukajaniwa mueta, ukamunjoeta, katainatises. Secretaría Municipal de Desarrollo Humano Social, sangre nakau kamanta soya pharaki condiciones insalubres ukam sapriwa ukam piru seraki uchaja akapach pa kuna teja nyamasa seraki pi emang antoketha wali hukitaki ni chamanchir manganaka churata chisapan te amuyetatha ukam unha pharita inasiwa autoridades ukana kachaja unha wey pharaki tainapi seraki uchaja sapama eniru ma valoración ukas loratani siwa Kurja masa, como era kit y kata se sipke hanuka hahanicha. Utgenia poma atención especializada siwa, unatech mecanismos institucionales de protección uka unihan utgenia pacha jaisipi, a caja pacha derecho na capia kas, pero kana caja hicha uniki patani usa sawaya de aquí. May acciones administrativas, hayukana kambisicha pokatani serakipi. Ucan pirusa, ma medida inmediata siwa pesca adultos mayores que pone acá, ma casa hogar de administración municipal, su municipio en queja, uxeru apta hoy ataja ni se sabe salir. Ucan pirusa, ma atención integral, ayuca uxetoquen jacatoca hoy apjani jupan acá. Sohtan ejasi ujichaja, seguimiento arcata quiscan y su más resguardo personal municipal, ayuca toque tu camata familiares jupan acá, aptas japjañapkama. Oficina del adulto mayor, para que lo rapjan y una evaluación psicológica, zapa mainiro, valoraciones sociales, ukanaka uñaki pasa, tunka maya mercachirinaka, ukan perusma acompañamiento, ukas lo rataraki ni seraki pijichas, medidas de protección, ayukanaka uñaki pasa. Amieta trajichas, proraka acciones legales, ukanaka empisa, arcta taniwa sasawa, yati, awaya para kilat, kuyakanaka. 8:45 PM. Antes de que tenían y acá te van a campi, te van a cajutas que ni quiera cuidar que radio chil papam.
1: Hiwasan a campi esquiva, herbol, red, aymara satelital.
2: Jueves de Copa de la División Profesional en el fútbol vivo de la Red Herbol. Viste las 20 horas, estamos en el Estadio Hernando Siles. Bolívar.